0: الو الو
1: الو، السلام عليكم. بيرميز اندريتر متدير ان شاء الله.
0: وعليكم السلام برهان، بيزك الزنا بيريز، الله راضي اوسون
1: متريت ان شاء الله. تو تيرميز ايتريس.